0: حبة هالعنب فيه من سمرة الأصيل شعرها المذهب الجميل.
1: ومعكم اليوم فاطمة أبو زيد في ودي تقدم لك إذاعة
2: 90 وفي الوقت
1: معي
3: اتفضلي التذكره بتاعتك يا كوكو.
4: غدا